فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات، فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات. نينن عجباي جولي نونو ملاكي دي خيتي روحام خيتي غو متي با نيو ملال كو سي سوي بو نيو ديري سي ديك يو نياو نينن بو روح غا تخليكو اك يارام وا نينا ملاكي دانانو ينو روح غا ملاكي يكو ينو نك دونو ملاكي يرمندي ملاكي مبوغل لونو نينا بو نيو كو دي ينو دانانو اندك اي بولدي اك خالي سفارا يوي تاك اي جوم يوي تاك تاكوغو جيغي دايو نينا نيو ييغ اك روح غي جيم كو اسامان neena xet gi ruuxu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu ji yeb de nu ñu muslu ci xetu ko kudul julli ba ñom ñepp dañ nan yal nako yal reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yeeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil len buntu yi sa ruh duggu andak malaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات نينا كيغا خامني دو جولي سونو كو سولي تي باميلام با ماسالي نينا باميل نك موي واخك موم نيكو لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات مونيكو ياو دال دو غانوك جام دو غانوك ترانغا يا بون يا ييس man souf ma lay ñëk xass bala la kenn na xass mu ne ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunu ñuko al yawma تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكدي في سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو ميتي دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغور يا ساخ تي غودو تي ري اتونو نيوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانوكو نجا نجا نجا نجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jeelenen ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن دي كنت حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonent bi nema ab ten la bu nek ci safaru jahannam mu ne ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonent bi nema aji baye ji julli andak wergu yaram koku lañu fey mbugal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكا دي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتون يالا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك ديم لوكالي سنخان سنسطي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سنخريت عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سي نا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بنيوم سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهادي واسعتي سيني مبك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ndax musiba rek mo la cey fekk mu melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé liggéey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu teud tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi bu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gipp daf ko jexal ci top yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena xefelam ci yonnati bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la xefel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيبو تاغ بني تاغ يونتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غات نلولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor lu na ba def la mu man mune ndax yalla mo tag yenen tib tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yenen tib neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug
dara jam deug deug manam ñune nak qasida bi di burd lenn ci ñu xam yalla nenañu qasida bi ken waru ko wone tudde burda neena bur'a len ko waro tudde ñune qasida bi ñu waro tudde burda moy bana su'at nax ويكت بني وحكا عبوبنو زهير موماسا تاق يونان تبي با يونان تبي سومي مانتو مجوخ مانتو بوبو لنو تودي بوردو بي ميناك جيكول چي بوردو بي چي بوردو بلي لا جيك ميني بوردو بي لنكو ورو نو تودي مودي برأة برأة موي اك وير ميني نتخنك نيواركو تودي برأة معنى اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee manam dafa paralysé won messe yépp tele ci faj kenn mënu ko faj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jele sama khalima def tawassul ci yonent bi tagguko yalla man na teggi febar bi mu ma tek wax nañu ni bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonent bi feñu ci gënt da di jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam da di jël mantom bu tedd ba da di ko koy muul nenen ba mu yewoo rek la febar ba dañ ci mom mu wér ci saasi yëgatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur aleen ko waroon a tudde mu di ak wér ñuy nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام ماذا اشتد مع جرى من مقلة بدمي مومني نك ci bayit bi mu commencé qasida bi am na luñ ci tuddee baraatu istihlal. Baraatu istihlal moo di nga jëm ci mbir dund buy wane ne fa nga jëm. Mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidaam tudd jagsaaw. Loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si. Moom itam Imam Busayri tudd naa yi barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñépp te am xam-xam ci wàllu way xam nañu ne mu ngi daanu jee ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba cofeel ga tax mu
mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ne yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ mujj jaxaso ak dret mu ne ko amma zejta ndax da nga jaxase damaan rongañ bi damin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakkuri jiranin ngir fateliko ay soppe wala ngir fateliko ay dekkendo bi fi salam yo xamne ñu nga ca barap bu ñi wax fi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongañ mujj jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci fi salam motax wala det ñu ne fi salam nak barap la bu nekk digante makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joye muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax ji xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñet yi dal amna bu tax ngay joy wa aqrabal ilf li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi joge ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenum uppe joge ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت اكفف همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جنو دوت دي جوي رك لتخص خلب بنكو خقل كي ci suñu nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi muné ah ayahsabu sabb ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخارو سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fe lako waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok
li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ta soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatulo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp ni taxul waji waxtana mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma neub waxal ak fa kayfa tunkiru hubban بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا ساتي على حاجه ودي اك تشفل غو خامني سوتي كو رونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udul ad-dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatta 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو من ودينا يو صفلو تسك نجاق ريك سي تيس تي والو تفيل دم نبسحل تي يو نياري ردي رنغن dem na ba saxal ci yow febaru songon ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak dret marke ci ñaari lexam ya mune ko ciofe la tax mu du won ak ciofe rek kon njaqare du feñal du saxal ñaari redu rongoy ki sa ñaari tax mune ko itam budul won ak ciofel do febar ba songon ki sa febar ba yaangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songo jeexital ba modine da fay dem bu jona sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari rudu rongañ gi ci ganchax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirele febaru songom bi ci ganchaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fu mu meuna tay jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna fa arqani lolou moma veyelo lolou tax munutuma nelaw lolou tax may fokk muniko wal hubb ciofel nak ya'tiridu al-ladhat bil alami da fay gar banexi ci metti ni ciofel nexi non la ami itam ay nakhar ki metti muniko dal ki mu beug la tok diko jener mu melni jëmum la jakar lol lolo tax may joy lolo tax munutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak yalla imi yawmi may yedd
في الهوى العذري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا مانام يوم من يد تبنيخ غير عذر اك نغانت لغيني مني بجوغي تمن إليك جمتي يوم نحكت ولو أنصفت صنع مونا سلال دال لم تلومي دوميت صنع مونا بني يقصي وقت دال دوميت نحلم بك قمبناتي تخناتي لوناتي منيكو لتحمك متدفيد العذري مني دفع أم جيل قنيو تدي عذرة بين فاميلا بنيك تي يمن نيوم سنو بجي دنيو يدقو تي سن بجيل بمنين تادي نتخ نخ سيني خول مو ويوف سنو بجي ريك سن بجيل دي اب نيني يتم سن بجيل يتم دادان جيكي دايو من يتم غير عذرة غير لغو خمني سيني غور دانيو فيدل سيني غور وين لبغي بغنن لا وين لبغ موك بغ كنين نيوم دال سين بغيل دا فاي نيك بغيل بو دغو سي سن خول سيني جيجين يتم دانيو ماندو واو سيني جيجين دانيو ماندو سنيو بغي رك نيوم يتم جيخم muniko kon man sama ciofel ak sama beug beug ci kima beug mu ngi melni mbegelu gir usra ndax ñom buñu bëgge rek dé ci muniko kon nak sama mbegel dama ca fasiyene dé kon su fekke nam nga selal baña yak say wax buma yett muniko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي نخلا سري بمستتر عن الوشاة سما سكري كفل دال نبو مكورن باتي sama jangoro ci feel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dog ndax bari ni lu nit nam bu ci jotey rek melni nambatu ko leg leg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal muniko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbegel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beug kon wala da'i bi munhasan muniko mahatta min nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzzal fi samam muniko yangi may yedd di rafetal yeddi muniko wante nak li ngay wax yeb munuma ko deg te duma ko deg muniko ndax nit su xasse beug te mbegel ga deug ci mom neena da fay tax ci taxna muniko te mang lay yegal ni inni tahamtu نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم منيكو من كدو مالنا نيب مالنا نيب ندنو ما أنياني كيمو بك بسخ تو مالنا نصيح الشيب في عدل بجاو بنيو واج سامو بوك دي ما يد سخ تو مالنا ننا سامو بجاو دفما إنياني كيمو بك والشيب تكت بجاو أبعد في نصح عن التهم موغن السوري تو مسخ ci yeddel waaw lu ne man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi.

Ayebi modine giir sa mo dal ñom ci docc yi len dekkon mom le ndan yett diko dekké neneen itam alladheena jabu sakhra bil wad ñune wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñune itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamud akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني ين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو تي كو فوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يدين نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سن موكما صالح بمولن وخين لن خنا دوغين راغال يالا نيوم دي دنجكو فنلو وديكو منلن من اب يننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول إن أجري إلا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين لي مو يور نيم كو جيمي خامونوكو lolu yalla netli wat nako ni wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budullaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صمت.

من الناس نيلي كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

الكتاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

لنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

إلينا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلدي بوكي دقلو كدي سن خريس سن صبيش أحمد تجانين دو دلو سنة كي كتون يالا أكم باخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا delu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonent yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonent yalla Lut alayhi salam doomu mbokku suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxon ñu gaday dem egypte ba ñu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوت دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوت وونالين دعا لوت قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat
yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لملين وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو جرمكو ci genné gim len di genné ci lendeum kéfer ak moy jëmelim ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xasi nga ñuy xass dinañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايل ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu la alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموك بغن أموك نحن ففوغن نريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet

فوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

الحوار بين ما يلي. وهذا الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يحرم تعلق بدون ملك تموم بسك كندق تموم بطوك سيئ بكار تموم يوم مسلطي التي سنو أهل بكم أكثر من يوتف جف نحكب كما خمينت من يعني التقو تمرو نورني يحلى رباخي كيف كما خمينتني لتم يعني كيف جنكتين نورني يلا مولا باي كيف مانون مولي سادة تدقلني أول بن بور بدو يلا مولا كرم أول كنو كما بكرم بورا تنتم مولي سادة سيدنا محمد جامو يا الله تنبرم الله ما يجل لك على انتبين يجل لك على الصحابة تنب ملين انت الوقت الوام صلو موتي استوارو سيدنا شعيب عليه السلام ملين انت على شعيب كلان بقى وقتين مدعين انت بمحمد يعلم ونو جنبان استوارم جان قرآن شعب لك مولو على في دواخ صعيب شعب مكي على الله يعلم انت على الله بمحمد انتني موطن دوانك يعني انت يا الله موسى جمانو ميكون يتم قرم نخموكم عن صحن شليبو مبري عكار نلومي يعني انت يا الله نوف مومك يعني انت يبري فوق نلوم وانت يعني انت يا الله شليبو موكلك ميخوخ نلومي يعني على النوح أمامنا دمي أكل ما كجروفك وعيش عن بني بقى وقتاني نعم أمامنا لطلق نت دمي أت كلي إسوار بني وعلى لنا خيوني دعني داخل وعلى الله من خمين تنكو والتجامنا لولي داخل لك داري كنتنام أي كنتنام بينام من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نبي ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط مني بلن خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب سودمي كي توريت تريبي وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كل وقت صفوان موكو جور صفوان كني وخ عايفة موكو جور عفوة كني وخ نابت موكو جور نابت كني وخ مدينة كجور مدينة إبراهيم عليه السلام موكو جور كن بتانجين جسمي ولن تقول جل سنوتو بي أسكنم بلدن بطير جتي سنوان إبراهيم لأتخون متو تاكو أبو الأنبياء معنا بايو يننتي كن لكن شعيب إبراهيم ماما ملون لولو لما فكك شي تاريبو بني وقت دوريت ولا تشيفي نخمنتني تنيوم لتاريبو بواتشان ميوم سن إسوار لولو إني ولي إسرائي بني وخ محمد بن إسحاق مانا شعيب كني وخ ميكائيل موكجو
Mikael yasjur moko jur yasjur madiana moko jur madiana ibrahim moko jur ni shaiku ni nitrum chiangu suriania nyunga wa khiyatrum yayo mungetu don mikael mikael minak wakhnenna lot moko jur tan lot moko tamiyanintana bunga khamentini mungdanu yenna on ci xeet wa nga xamanteni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tànk waaye boob ci maana bi gën a leer yonentra boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa sii woon ci ñoom lopp noonu moo di maamu shaibu ba tey ndax shaibu loot moo jur yaayam mais shaibu sirmaxa la woon waaw dekalent yi amoon na ci ku sirmaxa mais shaibu sirmaxa la woon dañuy ndax bu delloo ci alquran ci ñu yàlla natalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom nan ko inna la naraka fina daifa nan ko yaa ngi wax desena sa bopp te nekkuloo lu dul sey maxa bu doy bi ci suñu biir kon loolu day wane ne shaibu mi sey maxa la woon sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baatahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaleen na shaibu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madina ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonente yu bëri ci benn xeet nañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yëgal ci ñaari xeet yonente bi sala allahu sallam moom moom dañ ko yëgal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw shaibu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci daskan ku ci nekk rek benn xeet nga waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nitali histoire yonente bu mag bi di shaibu mu ne wa ila madyana axaahum shaiba wante dëkk bi nga xamante nii xale shaibu dëkk ñu koy wax madyana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la nu tudde dëkk bi mu di madyana madyana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismail moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di salata moo tax ñi juddoo foofu moo di isxaqa ak madyana madyana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu ñu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu tax yàlla nag ne wa ila madyana yow yonente bi sala allahu wasallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana ndax amoon na fa sam naatam nga yonent sa mbokku yonente bu ñuy wax shaib ndax da dugg na ci soiram di ko laaral mais diggante madyana dëkk boobu ñuy wax madyana ak dëkk bari ñu wax égypte te yonente yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xawla xëcc ci tuuti mais yonente yàlla shaibu

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني اللهم دلو سينا شباتنو يالا اك باخم في سن ايميسيون كلمه الحق ني عندي شي اك سن خريط دي دي جي باكو. تبارك الله ني فاسيني وقتان كي يوننت بو ماغ بو ني واخ يوننت يالا ادريس عليه السلام. ورب سبحانه وتعالى بكنا تي يوننتي مو جوخن تي تيرم بو تاد بي دي القران واخ يوننتي بي نيكو فاتلي كل سما يوننت بو باخ ني واخ ادريس دانا لا نيت دي استوارام تي تيري بي ني تودي القران. ربي سبحانه وتعالى واخنا يونت بي نيكو واذكر في الكتاب ادريس مونيكو فاتلي كل تيري بي سنة تونغو يونت بي واخ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يالا نيكو يونت بوبو ني واخ ادريس نانا نيت كو باخ لا وون تيتام ديفون ناكو مودي اب يونت تيتام يكتي ناكو جوخ كو برب بو كاوي. ادريس سوت لا سي يونت يالا فيه نخ يونت يالا ادم موي ابو البشر موم لا يالا نيك بيند امان داي امول باي مو دكلون كو اجينا سبب تخ مو واتيكو

الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين

Ibrahima Mbaye di jang rekatu arab nek ci isin ben tali di nuyu tam alim badran bismillahir rahmanir rahim alifram ra tilka ayatul kitab mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تبقون من نتي إسوار ينتهي يوسف عليه السلام من نتبقو جمتين بلوك

makku jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karima ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جئنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كنت تكينا خمنتني كنت تدمو بجوف كنت تدجوك كنت تدجراك لنقوكم يوسف ومغا خمنتني يعقوب مو بجوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك

على اسم يوسف نقولك أنه وتجد يوسف نقوم يدني تم بعرب له يندد إبر له وليحب جفقها وين يومين جاك مودي تم يوسف إبر له ميد عرب ويقوم من ينك جبوا عمي خمسم يوخمتني وخنني تم يوسف عرب له ولنغخ ولنغخ الأسيف ممي العبد ولنغ يوسف كن نكون نجام لولوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيفرين جاكري جاكري جمي نكيوان بيكو تقلق ويجرم دوكو جتنب أك إتم جاك بيكو جاك مونيك جام جاكري جوكو أك جام بيمولن بولي

بلا لو يتخ منك والو قرامي ايتم بيكي بولي كي مالاي الصيفي لما يكون يوسف عليه السلام تدنا جن قد أجمو جن تكين تبقى جاها جن خيه مم يوسف نتعلم جن تكي بايا وان تبايا بيبين كفاكي مي نلو دمو مم يوسف دفايه and the tip bo xamanteni ci do ëpp na baye xam ko ba laaj ko ne ko lan

ذلك. إذا رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يستني بايم من دباي جسنا نجوت أسمان يب أدهنا جسنا لير كي إتم دباو في نك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين كب دوشي إتم dibaw an rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbale sa borom.

دکې د ګور کې د نټلی د دې کې یو بو سخن سي مانه تنت یوسف په مو چې به کړی ته دې ګل ګور کې وو په مو نو یو سخن سي مګر یې نه نن دې نو فکر دې نه خامې دې نه خلې به وښنه دې په دې ګل نه بو نو په تم نه بو من نه جوړ اپنو نو چې دې ګل دې نه پټای فرا سمت نرم واو وای اما چه جهان بویا برو شیطان دف چه خلو نوزی نخبر بو جگه نو بکو ولی چه سکر نو یعنی سکر بکو جو هی جگه دک نفیرو یعنی اگر سو نسی وان خالی بیو نو نو نتلی لیم بیو لیم کن نتلی نک فان تتخط توداجوه وقت عرد جمودوه غضبا على يوسف نحن تبين كل نتلي يجون نتلي داد المال مر من مفور نداد وخن ما بني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بشكو فرنسي نتفي يوم ما ولي جنتي بدل بو كن نكدو سنو باي ويبدو كن نكدو اليومي بسنو يا بديو نكو نين نبو مي من دال جسنن دوم راحيل مي دي يوسف دفو بك دال نك سنو بور نيني نك اي اي اي اي اي بعدو يا لون بفيامي شيطان دا دمين دي دوبل جسن بيه اكتنيا kanya ko ko tay wulen do ñu ñepp ñu d'accord ci ne Jesus dal moy na no fexal Yusuf ray ñu nak ne ko Yusuf ali tarahuhu ardan yahlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qawman salihin ñu ray ñu Yusuf wala ngeen yu bu ko sanni ko ci Allah bo xamanteni do tu jëfati bayam bayam do ko jëfati su ko defee nag bu boobaa yéen defeelu ko kaayam amoon ci moom joxeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mënu dund ci kër gi dund bu eesé noonu la leen sheytaane yekkii wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d'accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza Yahuza nag daf leen gën ba pare ko pare mu xew nekkoon nekk baax ba ñu naa mbir ma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafee ak yërmandik mu am ci Yusuf wax nañ ne Yahuza mii sax fii ci moom la muy jóge muy maamu jif yi bu ñu ne Yahud ne Yahuza maanaam ngir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu Yahud yi muy maamu jif yi moom Yahuza mii nag bu amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam mooy tax alquran di wax ni qaala qaailum minhum laa taqtulu Yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا موفلون من أي ينسم الدومي باي بلغة يوسف من كنت رساني كتبتين سنكون أبي تكي كتو سنفرون بي ديود نخ من ينكو فر يبو سنكون أبي من ينكو يبو تبدين دكي جاي كفر غير كتو تكي جاي تبو كتفين ينفل وعي راي دفي ديو dune moom Yahuza la la wax yene kon nag dàkkoon nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf def la bëgg Yusuf tam ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñoo bokk benn bàyyi nekk daal kañaan bu doy waar la ndax Yusuf doomu bàyyi ñi yëpp
kenn ku ci nekk wax na ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax lool ñu ne waaw nit ku baax ndax dana taw xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bam xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dadaa fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen bopp mu yuusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebaru na boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroom ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ulkum min qablikum alhasad walbaghda mu ne ay jàngoro yi xol ci àlla gon nit ñu njëkkañal yi ngeen raam si wur si islam bi kon dem leen ngeen ñàpp ji lu ngeen day ñàpp ji mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daal ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويمكنكم كله بتأكل كده يوسف عليه السلام دكتور منتي دكتور كتير يقول لك لأيك نوني دف بانمو كتير يلوه يباي لكن أمنا seen benn mag bu ñuy wax robel wax nañ ne robel moomu mooy taawu yaqub ndax moom benn mag ci doom yi ñoom moo leen wax ne leen man de xaw ma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci yusufa ndax mun ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ñu ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fawukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taaridun yusabbih fa jaxalu yatanaaquuna wa yatadaaxikuuna bayna yaday fa lamma raa yusuf ishtaqa ila lmalik maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتا هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نيوي أقبلوا على يوسف بني نيوي رك دانيو جبروسي تشكر يوسف فيك وتشيك نيغا لأن نيوكا فيك من التوق جسنا بان يالا نخ بايم دفكو يارون تي جامو يالا كون بايم جامو كتو يالا لون دفكو يتفا يارون يوسف تي جامو يالا يوسف انجي توق رك تسا بان برومي dañu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alifa lmusta wal ibadata tajlan wa hakaza nujabaahu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonent yàlla yusuf la itam nii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ku baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am abonir ci wàllu lislam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaam yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen ni ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi

أسند لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرتع ويرعب وإنا له لحافظون. نعم يوم بيو أكسي يوم بكي يخفي دمو شيء محراب بقول كيف أجيب المنقم في مجال ويال بني مسانا أم مكسوط لجمو dañu ñëw rek daal di rant ci kanamam taxaw su ko defee góor gi nag danañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax na jutu ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rant taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi ne leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bëri ñun daal jot nañ ne wóolu woñu ci Yusuf ay magam len ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñu bokk benn askan kon jafeelu

مبين. قد ترى متاني وتعرف حالي، لا يخفى عليك شيء من أمري. يمكن أن يجري ملاك اللي جبنا بردك يوصف لكم

نجبيته ملي بطن ما إيجاني بلاس بمني كي وجه ما بتباي لورا جاما إيجاني ملي بطن لا جي نجبيته ملي بطن ملي بطن ما لي جبتته نيان سوكو نياني إن شاء الله دنجي جبتته ملي بطن

العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: وهذا قميصه.
1: ينقوا باي نين دي دانيو ديمون رك دون راونتي دي ييكتي كو مونتاني دي واتي ني باي وون نبي يوسف تي سونو باجاجي pour ñukoy garder.

إن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

0: هي المرأة على الإطلاق
1: نعم
0: نتوكاي بيغا خامتيني مو گل منا سونو گور تي نتوكاي نينن موم مودي تي
1: كون يوسف با
0: فكنتني امنا توتي لو ييتيو دوبو امون خلاتو جيما فك سي ندوس تي بگ بگن ايتام فك نك ني دوبو با فاري ايتام ديگور دينت دي ايتام يننتي ليك ليك تن بشريه داي شيتي نيوم. So what is it?

عندهم فكذب وهو من الصادقين. قل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. من بيو خالي بجسني شمس مبي يحتصل ومن مخطئ إبناه

sini dal mom dal gis na ne dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom amul ko xol ñu do nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamul won kan mo yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togo ci kër rek dañu fenn day am di ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'a bi makrihin arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttada'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإذا كما دون بجي خبر إيما خمتني السم ملك روسي جبتين خمونا لي بدل من نادا خنك مدعك دمنا ندعك تأكل جنيز بين سرمي yiwete ci nak ay murumi jigeenal bi ko rokkee ba pare ci la yiwete nak ay murumi jigeenal

daan wax ne fa lam mar aynahu akbar nahu biñu ko jité daan ñu ko reeyal ni ñu musko ba dañu wax ne haash lillahi ma a'da bashar ak wa ci la ni di ki de nit in hada illa malakul karim ki da jamara kay yalla yu tedd yalla bok ki yu wu ci fi ki fi du baraba nekk e taw ci mo lu wax rek ma ci bëggul law sa rak da ci patu ndax ba mu waxe fek na wax jox qalat fa alikun alladhi yuqim mi fi wa taqrahtu an nafsihi fasta'sam wa in lam yaf'al ma amuruhu yusjanan وليكن من الصاغرين يقيد منجن ودون يتي ساكت بيما ساكت شمون منجن ودون يتي وإن صلى سنه يخنجن سليرا مثنت مثنت ما قصاك نتفاق بوهر ما قصاك قصاك بوهر مولان كفاي تريد ما من دي جدل دي لما قصاك سوكا تفر دخل قطف تيجي تهم دخل قطر خط dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa kon bu yeboo rek mu fekk si na xam ne itam loolu moom mooy jàmm wàcc usul jaax na na moom jàg na na moom ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na sopplu na te itam su ko xam ne diwlewul

ينقذوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خمينتهم دخلنا عندهم موخنا بكني كمي منبول بنان أجنو أندال لك دمو كجند دمو بوان دوال لنكو جسن بداشي موخ نمارا لنيو يوم يغلو لي تبو ألقى إيتان جندي نيو خير دوتو نعمتو نيو جندتيس يدوم لنك تخوان نيو جندن عندك أنا جواه يبنك بلنو يبجسن باي تنكو باي لنكو وين دي والدريال فكني في بورب بافتران لنو خير

thinking. What a dreaming room. Finally, a beautiful Yaguza. Let me go sit back. But anyway, before we launch, we need to have a proper survival. We're going to go sit down the cut of a switch. Why didn't you put the red down the corner of the corner? Sit down the door of the other switch. We will be in the corner, putting the other switch on, to put the other icon there, no armor. You will be in the corner. For Philip, إلى حكمة عند فخوت إنما أمكتم دنيا نمون دين سنك إلى دنيا نكوتن جبارن دين على نساء يوسف تنمو من مو يعقوب حلم يوسف بن كيل بن جسي أك يوسف لقد أبوك مو جني جمت بمفيل من يوسف خمين جنت بمفيل من جمت بمفيل خمين جنت لكن بروح يكون جبل خلني يتم لأن ما يكون موت روح يكون جبل لاتخ مخم خنقو ويتمي يوسف دمي جسن بوات أكو يحبوك

قلت وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يرفع دادي وخني يوسم بروم يرضي عم ميمبوف تيتم يا مدف ينمت جنجل مني في الجنت يوم بنا خمنتني يا فنت أسمان أكسوف يوم يا اسم كليفة فيك أدنى أكتن لك إتم كعلى خير من لينيان يلنا ديوالي الليمان سما دي ديدا يلنا ديوالي نغم بول تيتم يلنا نما أكي سما باية وألحقني بالصالحين يلنا نما أكي سما باية يوي يلنا بوكتي نيوم dama waxe li ba pare nak ci la yalla ñu nga tool nak lu yagg yalla jël bakkanam ñu suñu ko fofu ci egypte mu melni kon histoire yonenti yalla yusuf alquran nak li nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib ruhihi ilayka wa ma kunta ladayhim id ajma'u amru

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولجي بوك دبلوكري سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنة كاتن يلا أكما خم كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب.

Dawud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippiko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra فإن لك الأولى وعليك الأخرى مني وعليك الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم نانا دجيني دجيك جيجين جي تي مبدمي سبت تيغي تي موم فور لا بروميير فوا نانا نك لولو ندوغو يالا لا يالا دولا كو جابي واي نك سو خاسي تيغي سبت بو تيغاتي رك اي بكار بي نك دالدي نييو اي واي نك سو ديمي تي سلف الصالح نيون دجني fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yenent yalla Dawud moy dafa nagon e jabaru ben generalam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xare ba mu deme nak ci xare e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba mu gaño ci xare ba nak yenent yalla Dawud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggon lolou nak taxon na e yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla Dawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu yi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallahu aljuma didi ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla Dawud te mu nekkon natou bu reuy ci mom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني دو دل سنو عندك سن بوك ببجة كسن إميسيو كلمة الحق.